في زمن سامي وراء كلام بيزيد سلام بيصير قلب شوف زمن سائل انه هل انسان